0: Radio Campus.
1: Radio Campus, mon kiwi. Lucky baby.
2: عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مو سالفه هلا كان امتى تنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا عفوا عزيزي اهدا تشيل وعارفه ايش بك انك مشغل البل